0: Dar Disque, la radio africaine, Saint-Louis.
1: هاي الدبير انت علي الهش مزقزق على جبتها هذه محمد الشيطان والسيدي واللي علي اخوها طيب تديني توصيني كر ما لك يا هم اربع
2: لسان العوام مقلت لك ناطقون

0: وقد بين قلبي علي جريح يا فريق خابق لا إله إلا الله وقلبي وما كنت أدري قبل حبك ما الهوى يا
1: يا يا